أيام أنتظر الأيام كل ليالي أنتظر الليالي كل ليالي أنتظر الشوام كل صباح أطرح السؤال كيف يسير العلم كيف يسير العلم كيف يسير العلم

هل أنا خبير؟ هل أنا مختلف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟ كيش نعمل؟ واش معمول؟ يوني مشت وخلتني